وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat.